0: ميديا ميل تروك جانا عن يشوش بن عبجي كلا هرتز ميديا ميل ستوكتين أغاب جانا عن يشوش بن عبجي كلا هرتز اف ام رجاء شارع چيك ميجا هرتز دونا موبايل اب نيوز وانا اري كانت يفضل كاشواني كارجي لكانا زرين نوت ستوت غاري جانتي خدمات احلب جوغات نيان مزاد
1: بسم الله الرحمن الرحيم